بيشق الليل تو سزعت ليني جيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه

يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعادو هي بين عشلا أكورد أبلاتش بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه